اغفر لمن حضر تشييعه، اللهم اغفر لنا يا الله وارحمنا. اخوان المشيعين منا شويه فت خطوتي اللي ورا، رحم الله والديكم. لا اله الا الله، افسحوا المجال، جزاكم الله خير، ما قصرتوا.